0: أكبر لا إله إلا الله.
1: So, subhanakum rahimakumullah. Mohon luruskan, rapatkan, sholat.